يوم الدخول صمت الله حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يجب للنقود Lọ́wọ́ ṣe ìtọ́ àwọn ọmọ ogun rẹ̀.